0: شيخ خليفة
1: الهامش ريح هذا مكتوب ايه وتكون حاطط على الكلمات فكرها ريح بتطلع هيك بإيدي انا سبحان ريح صح في هو
0: مجرود حديد
2: نسرين
0: لا
2: المجرود اللي عندنا حديد على خليك جيبيه معك.